0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حيوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حيوي، هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. ثقافة عامة وإملاء. نساء من تاريخ المغرب.
1: السلام عليكم أعزائي، كيف دايرين؟ كيف حالكم؟ كل شي في أمل الله؟ إيوة، نبدأ الرحلة ديالنا، موجودين لها، ما عندي ما نتسالكم. كيف العادة قبل ما نبدأ أش كنديرو؟ نحاولوا نصحوا مع بعضنا التمارين اللي كانت، وكيف ما هي العادة التمارين ما كانوش فقط غير مع عبد الحق، كانوا التمارين حتى ديالكم أنتما، لأنه هو منكم وفيكم. التمارين اللي خصو اللي طلبت منه من طبيعة الحال حتى أنتما خصكم تديروها، كانت هي تمارين ديال الجامعة. واخا ويلاه معايا نمشيو نشوفوها شنو دار عبد الحق. السلام عليكم.
2: وعليكم مثلها، واهلا وسهلا ومرحبا.
1: بارك الله فيك.
2: طيب بك
1: عبد الحق، التمارين ديالك صوبتيهم؟
2: كل شيء في امان الله وحفظه.
1: ديال اش كانوا؟ عقل
2: كان ديال الصمعات ديال البلاد ديالنا.
1: اييه، وطلبت كل صمعه من هذوك الصمعات المآذين العجيبه ديال المغرب انك تربطها بالمدينه ديالها.
2: نعم استاذ.
1: يلا نبداو على بركة الله.
2: توكلنا على الله.
1: أول سمعة كانت شنو هي؟
2: أول سمعة كانت ديالت حسان.
1: حسان. كنقولوا صومعة ولا كنقولوا شنو؟ مئذنة.
2: مئذنة.
1: صوما عنده حسان. اش مدينة باش الغفيل لقيتيها؟
2: صوما حسان كاينة في مدينة الرباط.
1: صوما حسان مدينة الرباط.
2: نعم سيد.
1: ايوا، وهنايا في نظرك شنو خصنا نديرو باش نجمعو هاد؟ عندنا مدينة الرباط وعندنا صوما حسان، اش خصنا نزيدو باش نربطو ما بين هاد جوج جملات؟
2: شربطوا بيناتهم.
1: اش نقدروا نستعملوا؟ نقدروا نستعملوا واحد من حروف الجر باش تولي عندنا جمله مفيده، ياك؟
2: نعم.
1: صومعه حسان اش نقدروا نديروا؟
2: توجد في مدينه الرباط.
1: توجد في مدينه الرباط، او لا صومعه حسان بمدينه الرباط.
2: بمدينه الرباط.
1: صومعه حسان بمدينه الرباط.
2: شكرا استاذ.
1: واخا؟
2: هي نعم.
1: ايوا، انا غادي ندير لك الباء هكا ونقدروا نكتبوا الرباط مباشره بلا ما نديروا مدينه، حيت معروفه الرباط راه معروفه مدينه.
2: نعم مرتبطه بينا
1: بالرباطي. صومعه حسان بالرباطي. واخا؟
2: شكرا استاذ.
1: الصومعه الثانيه اشنو كانت؟ ديالت مسجد الحسن الثاني، ياك؟
2: لا، الثانيه استاذ كانت ديال الكتبيه.
1: ديال الكتبيه.
2: نعم.
1: اييه، نكتب لكم عاود صومعه الكتبيه.

0: صومعة الكتبية فين كاينة؟
1: صومعة الكتبية نزيدو غير الحرف الجر بحال اللي قلتي ليا.
0: إيه؟
1: انا كنت في مراكش نزيد الحرف الجر نقولها بمراكش.
0: بمراكش ما عندي ما نتسالك.
1: شكرا استاذ. بمراكش
0: بي مراكش. إيوا وصومعة المسجد الحسن الثاني فين كاينة؟
1: صومعة المسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.
0: ما عندي ما نتسالك.
1: شكرا سيدي.
0: صومعة مسجد الحسن الثاني ب هنا ما كفاتنيش غادي نعاود ناخذ ورقه اخرى ب الدار البيضاء إذن صومعة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء. عبد الحق مشكل الكلمات ديالك كتبهم كلشي في امان الله.
1: لا سبق لها الشك ان شاء الله.
0: يلا تفضل.
1: ما فهمت حاجه. صومعة نكتبها نكتب صومعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. صومعة الحسن الثاني

0: Bi Morrakush, Bi Fes.
1: كملتي؟
0: شكرا أستاذة.
1: الصومعة الأخيرة ولا المئذنة الأخيرة أشنو كانت؟
0: هي المسجد الأعظم.
1: صومعة المسجد الأعظم.
0: صومعة المسجد الأعظم.
1: أو المئذنة المسجد الأعظم وفين كينا؟
0: صومعة المسجد الأعظم.
1: أش كتبتي لها؟
0: بفاس.
1: لا كنا شفناها في الحلقة ديال الشاون. وفاش تكلمت في الحلقة اللي فاتت على على هاد المآذن هذه قلت بأن هذيك الصومعة اللي عندها 8 ديال الأضلاع كاينة في مدينة الشاون ماشي في مدينة فاس.
0: اسمحي لي يا أستاذة والله إلا مشات عليا هذه. إيوا نعم الجامع كبير أنا في ديك ديال الجامع ديال فاس كبير ومشى عقلي مع مع فاس.
1: لا لا على ايين كيف ما كان الحال راك عطيتينا كيف كيقولوا الساروت ديال الحلقه هذه ان شاء الله ديال الرحله ديالنا غادي تكون مع مدينه فاس غتبدا ان شاء الله بمدينه فاس
0: ان شاء الله يكون في ساحه الخير
1: ان شاء الله يا ربي. وحاول دابا تكتب
0: نعم سيده
1: صومعات
0: صومعات
1: المسجد الاعظم صومعات
0: المسجد
1: المسجد
0: صومعات المسجد
1: الأعظم
0: الأعظم
1: ب
0: ب
1: شفشاون شفشاون
0: شاون صومعات المسجد الأعظم بشفشاون
1: بشفشاون.
0: شكرا أستاذة
1: كملتي؟
0: صافي بارك الله فيك.
1: إيوا دابا نرجعوا للحكاية ديال فاس. أنت تكلمتي مشى ليك بالك المسجد ديال فاس.
0: نعم أستاذة.
1: من طبيعة الحال فاس فيها مساجد كثيرة
0: معقولة
1: ولكن كاين واحد الجامع او لا واحد المسجد اللي ماشي فقط غير مسجد راه حتى جامعه كاين فاس. ما عرفتش عمرك سمعتي عليه ولا لا. زمان ملي كانوا الناس كياخذوا الشهاده العالميه كتسمى الشهاده العلميه
0: اي من القرويين
1: من القرويين
0: اي كيقولوا الجامعات القرويين
1: جامعات القرويين. على بالك ان جامعات القرويين هي اول جامعه في تاريخ الاسلام
0: كيحكيو عليها استاذ. نعم
1: سبق هي حتى من كانت قبل حتى من الجامعه ديال قرطبه ومن الجامعه ديال الازهر.
0: اقدم جامعه في العالم في الارض
1: اقدم جامعه في ماشي في العالم في العالم الاسلامي
0: العالم الاسلامي
1: اقدم جامعه في العالم الاسلامي.
0: تبارك الله عليك استاذ.
1: وشكون اللي بناها عرفتي ولا لا؟
0: لا في دين الله يفيدك استاذ.
1: بناتها فاطمه الفهريه. نعم. اللي كتكنى بام البنين يعني بناتها سيده امراه
0: ايه. اوكي
1: ورثات فلوس على باها.
0: نعم.
1: وعلى الزوج ديالها.
0: نعم.
1: فقررت ان هذوك الفلوس يتم الاستثمار ديالهم في شي حاجه مفيده ماشي غير لها هي مفيده للجميع
0: ما شاء الله.
1: فجات هي كانت سيدة أندلسية جات لمدينة فاس.
0: نعم.
1: شرات قطعة ديال الأرض.
0: نعم.
1: حدا اللي حدا بيتها حدا الدار ديالها.
0: نعم.
1: وشرعت في التأسيس ديال جامعة القرويين.
0: نعم.
1: وحلفت حتى ما تدخل هذيك الجامعة القرويين حتى شي حجرة ولا حبة الرمل ولا حبة ديال

0: من شي ارض اللي ماشي هي هذيك الارض اللي شريت هي، باش ما يكونش كيف كيقولوا فيها شي ذره ديال شي حاجه اللي ماشي حلال يمكن عليها.
1: واه كيكون العيالات والا فلا.
0: فالتراب امرت الناس اللي اللي كيبنيو، عطاتهم الامر ديالها باش يحفروا، وداك التراب اللي كيحفروا فهذيك الارض هو اللي غادي يبنيو به، والحجر اللي كيلقاو هو اللي غادي يبنيو به، وصلوا للجلمود، توصلوا لهذاك الصخر الكبير اللي كاين تحت الارض، ومنه داروا الاساسات. ونزيدك حويجه اخرى.
1: نعم استاذ.
0: نهار بدات البناء ديالها ديال هاد الجامعه ديال القراويين، وبطبيعه الحال الجامع اللي ملحق بها.
1: نعم.
0: بداتو نهار بداتو بدات الصيام ديالها، وحلفت انها عاود حلفه اخرى انها ما توقف على الصيام حتى يكمل البناء ديال هاد المعلمه. وكمل البناء نهار الاول من رمضان ديال سنه 245 هجريه. حنا دابا في شحال؟
1: 245.
0: حنا دابا في شحال؟
1: 1429.
0: ايوا شوف
1: طهران هذه تبارك الله.
0: عاشت من وراها 20 سنه هذه السيده في العباده. ايوا الله يرحمها، راه خلت باش تطرح.
1: الله يرحمنا ويرحم المسلمين والدينا وديك.
0: دابا قبل ما نشوفوا نماذج نسائيه اخرى.
1: نعم.
0: اللي كيزخر بها التاريخ ديالنا المغربي.
1: نعم.
0: ما غاديش غادي نحاول، الا كنتي فعلا فعلا كنتي كتبع الدروس من نهار بداو.
1: نعم استاذ.
0: ولو انني عارفه كنتي كتبعهم، انما بغيت غير نعرف واش عاقل على شنو كنت كنقول ولا لا. اشنا هو الفرق ما بين الجامع والجامعه؟
1: الجامع والجامعه. قلنا الجامع فاش كيصليو الناس،
0: ما عندي ما نسالك. والجامعه؟
1: والجامعه فاش كيجمعوا يقراو.
0: فاش كيتجمعوا يقراو، ما عندي ما نسالك.
1: نعم.
0: واش هو دابا الفرق ما بين الجامع والمسجد؟
1: الجامع والمسجد. الجامع كيصلوا فيه الناس.
0: ايه. والمسجد؟
1: والمسجد كيركعوا فيه ويسجدوا.
0: وحويجه اخرى كنت قلتها، قلت بان المسجد فقط فعلا مكان ديال العباده.
1: نعم.
0: كنسجدوا فيه لله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى.
0: بالجبهه ديالنا كتسجد لله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: يعني هو مركز ديال العباده.
1: مركز العباده. نعم.
0: ولكن ملي كنقولوا جامع راه جامع، ماشي غير جمع الناس.
1: نعم.
0: كيجمع الناس وقت الصلاه، لا راه جامع ما بين المسجد اللي هو مكان العباده.
1: نعم.
0: وجامع حتى ما بين التدريس ديال العلوم. زمان فين كانوا كيقراو الناس؟ كيقولوا فين قريتي؟ كيقول لي في الجامع.
1: ايه.
0: زمان في الجامع.
1: نعم.
0: كان كيتدرس الفقه، كيتدرس الحديث، كيتدرس الطب، كيتدرس الفلك،
1: كل شيء تبارك الله.
0: كل شيء هذا الشيء كان كيكون كيتدرس في وسط الجامع.
1: ما شاء الله.
0: الناس كي يقراو كتوصل وقت الصلاه كيمشيو يصليو، كيتزادوا عليهم الناس الاخرين، البياع والشرايات، التجار، الحرفيين، الناس اللي ما اللي ما اللي ما كتخدمش، كلشي كيتجمع في ديك الوقيته ديال الصلاه. من بعد الناس كتفرق، هادو كيمشيو في حالهم، والناس الاخرين طلبة ديال العلم كيبقاو في الجامع ويدخلوا القاعات ديالهم.
1: تبارك الله.
0: فين كيتلقاو العلم ديالهم؟
1: تبارك الله. ما يعطيك الصحة والسلامة خلاص.
0: بارك الله فيك.
1: نعم.
0: إذا كانت عندنا هذه فاطمة الفهرية.
1: نعم.
0: إوا حاول تكتب أسست.
1: أسست. أسست.
0: أسست.
1: أسست. أسست.
0: فاطمة. فاطمة الفهرية.
1: فاطمة. الفهرية.
0: جامعة. جامعة القرويين.
1: الفيه.
0: جامعة.
1: يا تو. جامعة
0: القرويين.
1: القرويين. قرويين. نعم، أسست فاطمة الفهرية جامعة القرويين.
0: يلا غادي دير نقطة وتخلي هذه الجملة ترتاح ونشوف حويجة أخرى.
1: شكرا لكم،
0: تزادوا عليها إن شاء الله جمل أخرى
1: إن شاء الله.
0: وخا
1: الله يزيدكم كل خير أستاذ.
0: إن شاء الله. أكيد راك كتسمع بالشهيدة ديال الحب الإلهي، هذيك الإنسانة اللي انقطعت فقط للعبادة والمحبة لله سبحانه وتعالى، وكانت كتكتب الأشعار، وكانت شكون هي كانت؟
1: قلنا هي اللي كيقولوا ربيعة العدوية. لا
0: ربيعة العدوية،
1: يعني عقلت واحد النهار شرحتيها لنا
0: ربيعة العدوية.
1: نعم،
0: كانت في المشرق
1: تبارك الله.
0: ياك
1: هي في المشرق،
0: ولكن احنا في المغرب واش حنا عندنا شي إنسانة كتسمى شهيدة الحب الإلهي ولا لا؟
1: وهي لالة فاطمة.
0: لا
1: لالة عائشة.
0: لا أسيدي، هذه لالة زهرة. زهراء الكوش، بنت الولي الصالح الكوش.
1: ما شاء الله،
0: هذه كانت حتى هي يا إنسانة منقطعة فقط للعبادة
1: ما شاء الله
0: والمناجاة مع الله سبحانه وتعالى،
1: ليك
0: وكان حاول يتزوجها بالغصب السلطان مولاي زيدان السعدي.
1: نعم،
0: فابتهلت الله سبحانه وتعالى.
1: لا اله الا الله،
0: وتوفت نهار العرس ديالها قبل ما يدخل عليها السلطان، وتدفنت في هذاك المكان ديالها فين كانت كتعبد. عرفتي فين مدفونه؟
1: واعفو واحد النهار كنا دازين جهه الجامعه ديال الكتبيه وقالوا لنا مدفونه، شي كيقول مدفون راجل، شي كيقول مدفونه مراه، وباقي ما عقلش باش.
0: ايوا عندك الحق، هذيك سيدي هي عذراء مراكش لالة زهراء الكوش، هذيك القبه البيضاء الصغيره اللي كيدوزوا عليها الناس 100,000 مره في النهار.
1: نعم،
0: حدا الاعتاب ديال الكتبيه.
1: نعم،
0: في مراكش، وما كيعرفوش شكون اللي مدفون تما، كلشي كيقولوا اه راجل اه ماشي راجل، ولكن هي راه زهراء الكوش
1: الشريفه. نعم،
0: عبد الحق. نعم، كتعرف باقي شي نساء اخرين من التاريخ ديالنا ديال المغرب اللي مذكورين في الذاكره الشعبيه ديالنا ولا مذكورين في الكتب ديالنا؟
1: استاذ اش نقول، كاين بزاف كيحكيو عليهم القصص، وكيحكيو عليهم الناس بزاف، وسمعنا لهم بزاف زعما الشهيدات من هنا اللي في الجبال واللي في الارض، وبزاف الشهيد بزاف ديال العائلات تبارك الله اللي ضحاو من اجل البلاد تبارك الله.
0: ايوا،
1: ومنهم ديك اللي كانت بيلوت فاسدة،
0: اللي كانت ربان ديال الطائره.
1: ربان كنتينا سمحي لي استاذ، كنقولوها انت عارفه،
0: كانت توريا الشاوي الله يرحمها.
1: الله يرحمها. وكاين ذكريني، الله يذكرك بالخير وصافي. اش
0: ايوا سيدي، غادي نعاود نذكرك عاود، ولكن دائما كنهضر على الماضي. قلنا فاطمه الفهريه كانت في حوالي 245 هجريه.
1: ايه،
0: يعني ما بين فشل ما بين الدوله الادريسيه وقبل القيام ديال الدوله المرابطيه بطبيعه الحال.
1: نعم،
0: زهراء الكوش كانت في العصر السعدي، يعني ديال واحد 500 سنة هادي دازت
1: تبارك الله.
0: ولكن قبل منها بشوية كانت واحد السيدة راها مذكورة كيغني ومازال عليها في عاشور في مراكش، مني كيقولوا عودة يا عودة، عودة كالت رمضان بالخوخ والرمان، غفر لها يا رحمن.
1: نعم،
0: عودة السعدية كانت زوجة مالك وأم مالك. الملك اللي كانت حاملة به عودة السعدية في أشكال رمضان كان هو الملك أحمد المنصور الذهبي. أش بنا المنصور الذهبي في مراكش عبد الحق؟
1: إيوا، راه ما كاينش اللي ما يعرفوش الصور ديالو.
0: لا، الصور بناهم عبد العالي بن يوسف المرابطي، شحال من قرن وقربيناتهم
1: هكذاك.
0: بنا قصر البديع.
1: قصر البديع، نعم،
0: بنا دار السكر
1: هكذاك،
0: بنا بزاف ديال الحوايج. المنصور الذهبي كانت مع في الايام ديالو الامبراطوريه ديال المغرب راه كانت كتمد حتى المالي.
1: تبارك الله.
0: كانت هي حامله بحمد المنصور الذهبي وكانت كتجول في الجنانات ديال القصر ديالهم. ف كان رمضان وهي كانت حامله ما خفاك المراه كتوحم. فيديها تمدت وخذات الخوخ وخذات الرمان وخمشه يوقيتو.
1: نعم.
0: فالناس ديال المدينه هادشي كنقول لكم انا واحد 500 سنه هادي وكثر. فخذات الناس ديال المدينه سمعوا بالحكايه
1: شهرات
0: بداو كيغنيوها عوده يا عوده عوده كلت رمضان بالخوخ يا بالخوخ والرمان غفر لها يا رحمن
1: الله يغفر لنا ولكم.
0: اشنو دارت هاد السيده؟ انبها الضمير ديالها ولو انها كانت حامله وربي سبحانه وتعالى كيوسع على الحامله وكيمكن ليها تصوم من بعد الحباله ديالها من بعد ما توضع المولود ديالها ولكن مع ذلك بغات ربي يكفر لها على الذنب ديالها. اشنو دارت؟ بنات السقاقي اللي باقين حاضرين حتى لدابا السقاقي ديال باب دكالة والجمع ديال باب دكالة وهما سقاقي في غايه الروعه ما عادوش عمرك دزتي من تمايا من باب دكالة عبد الحق
1: ما شاء الله
0: داكشي السويقه قبل ما تدخل السويقه باب دكالة
1: اييه
0: هادوك
1: معتبر داكشي
0: اللي تمايا بديك البرشله ديالهم وداك النقيش ديالهم ديال الخشب وديال القبص وتدلكت ديكشي كله دارته من حر مالها من الفلوس ديالها من اللي وارثه هي على باها ماشي من الفلوس ديال بيت المال. بنات سقاقي اللي كيسقيو الحومات كاملين المجاوره وجامع باقي الدرك كيتكبر فيه اسم الله 5 مرات في النهار باقي قايم الى يومنا هذا لعل وعسى ربي يغفر ليها. ايوا بركة عليك.
1: وهذه قصة معتبرة أستاذة.
0: ايوا غادي نزيدك واحدة.
1: فتينا الله يفيدك إن شاء الله في الطريق.
0: غادي نزيدك واحدة أخرى. عندنا ملي كنقولوا أن شي مرأة إلا كانت كتجمع مرأة عزيز عليها العلم والمعرفة والأدب وكانت كدير كدير الصالونات الأدبية كيقولوا لها وأنت بغيتي ديري بحال مي زيادة.
1: إيه.
0: هذيك اللبنانية اللي كانت عايشة في مصر. ولا كيقول لها ولا بغيتي ديري بحال ولاده ديال العصر الاندلسي ولكن راه نساو اننا حنا تاريخنا المغربي عندنا فيه حواء بنت شافين الاميره المرابطيه اللي كانت مخصصه دارها كل اسبوع لحلقات الذكر
1: الحمد لله
0: والانشاد الديني والادب والعلم والمعرفه والفلسفه سواء الدار ديالها في إشبيلية ملي كان المغرب ديك الساعة حاكم حتى الأندلس أو لا في الدار ديالها في مراكش. إذن ملي كنقول لكم خصكم تعلموا وخصكم تقراو لأن جدواتنا كانوا هكاك جدواتنا حتى هما كانوا قريات وكان عندهم الدور ديالهم في المجتمع.
1: الحمد لله.
0: دابا هذا كانوا نساء من التاريخ القديم باقيه غادي نعاود نذكر جوج ديال النساء اخرين ومن بعد ندير لك الاملاء عبد الحق لهذه الاسماء هذه.
1: الله يبارك فيكم سنة.
0: عندنا فاتي بنت المختار.
1: نعم.
0: فاتي بنت المختار هذه السيده عاشت غير فاش كان في الوقيته ديال الاستعمار الفرنسي يعني ماشي بزاف هذا باش داس القصه ديالها هادي. هادي كانت مرض القايد ديال المنطقه دقه ما بين الصحراء وما بين الجبال وهذيك القبائل كنعرفوهم عندك ايت عطاء و ايت بعمران وهذيك القبائل ديال اللي ما هما صحراء وما هما امازيغ ديال اقه كانوا مناطق اللي استعصت على الاستعمار الفرنسي انه يضمها الباقي التراب المغربي اللي كان حاكم فضلوا عاصين هذيك المنطقه اللي كان كيحكمها رجلها القايد. حصرتهم القوات الفرنسية ودارت معركة كبيرة. في هذه المعركة حصرت القصبة، فرنسا حصرت القصبة، من البرج ديالو تضرب جا البارود في رجلها ومات. فهي خبات الخبر ديال الموت ديالو وبقات مكمله

0: المناطق ديال أقة باش مشهورة عبد الحق، اشنا هي هذيك المادة اللي كتنتج؟
1: ماشي هي اللي فيها الزيت ديال الأرجانة؟
0: لا، السودانية. الفلفلة السودانية.
1: ايه شفتها وحنا في واحد في التلفزيون دوزها.
0: ايوا سيدي، الفلفلة السودانية ديال تم كان عامر المخزن عندها القوس كي كنقولوا حنا، ولا كان عامر بهذيك الفلفلة السودانية.
1: نعم.
0: وديك الساعة كانوا المكاحل كانوا كيتعمروا بالبارود، كيخشوه فيهم من الفوق لا؟
1: ايه.
0: عاد كيديروا الفتيلة ويطلقوا أسميتهم.
1: نعم.
0: فقادت المعركة ولا كملتها بالسودانية.
1: ياك.
0: من طبيعة الحال العساكر الفرنسيين ما قادين على السودانية زائد الحرارة.
1: صح.
0: فانسحبوا من الحصار ديال القصبة. ومن بعد عاد قالت لهم يوهزوا القايد ديالكم، راه قايدكم مات في العصر. هذه كانت فتي بنت المختار.
1: هكذا تكون شجاعة.
0: هادو نساءنا ديال الماضي.
1: لا اله الا الله.
0: ولكن باقي عندنا نساءنا ديال الحاضر.
1: ايوا اتينا بهم بحال
0: اللي
1: كيقولوا.
0: من غير ما نذكروا البطلة الأولمبية اللي كانت حاز أول ميدالية عربية وإسلامية كامرأة في الألعاب الأولمبية، كانت نوال المتوكل.
1: ايه.
0: ولكن قبل منها كاينة سيدة أخرى.
1: شكون هي؟
0: كاينة سيدة أخرى كانت أول سفيرة في التاريخ العربي والإسلامي، أول سفيرة امرأة كتمثل بلادها في دولة أوروبية. عرفتي شكون هي؟
1: ماشي لالا عيشة؟
0: الأميرة لالا عيشة.
1: شريف لالا عيشة.
0: الأميرة الجليلة.
1: جليلة نعم.
0: لالا عائشة.
1: الله يبارك فيها إن شاء الله.
0: وفين كانت سفيرة؟
1: إلا كيخبرني عقلي كانت في طاليان.
0: كانت سفيرة في روما، كانت سفيرة في إيطاليا.
1: في إيطاليا نعم.
0: سنة 1964 عينها صاحب الجلالة سفيرة على روما. سفيرة المغرب. سفيرة الجلالته فين؟ نعم. في روما. أعزائي، نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هاد اللمحات اللي شفنا اليوم واللي سمعنا اليوم على التاريخ ديالنا المغربي وعلى النساء اللي رصعت السماء ديالهم. دابا غادي نعطي لكم تمارين لكم ولعبد الحق، ونتمنى أنكم تنجزوهم إن شاء الله الحلقة الجاية. عبد الحق حاضر معايا ياك؟
1: دائما وابدا.
0: ما عندي ما نتسالك.
1: نعم.
0: شفتي هذيك الجملة اللي كنت طلبت منك تكتب شنا هي؟ كانت أسست فاطمة الفهرية جامعة
1: القرويين. نعم.
0: دابا غادي تكتب لي عاود جوج من الأسماء الأخرى اللي شفنا.
1: حاضر.
0: أو لا في الحقيقة تكتب لي ثلاثة لأنهم حرام ما نكتبوش.
1: نجت على خاطر.
0: نكتبوهمش كاملين.
1: نعم.
0: العودة السعدية. نعم. العودة السعدية غادي تقول لي أشنو بنات في مراكش أو لا أشنو أسست. وغادي تكتب لي للا عائشة الأميرة. للا عائشة أشنو كانت؟
1: نعم.
0: وغادي تكتب لي فاتي بنت المختار أشنو دارت؟
1: حاضر.
0: بهكا غادي نودعوا بعضنا إن شاء الله. موعدنا الحلقة الجاية. حتى ذلك الحين إليكم تحياتي.
2: الاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة.

Graphic Khalil Khalil, Cristiana Rolla. Tecani Video, Ferruccio Lamberti, Giada D'Angeli. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد باديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب الحبيب نادر محمد السكناوي ابن بوعزاء محي الدين حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.